0: يخلوا مني نالا تشي سي بي سي نالا وتكون مني 12:30 AM
1: This is what summer basketball sounds like in